0: تي أقعد أقول لك إيه صح أقول لك إيه صلاي رأيك هي كن اللي يبون كوتي أهنيت أقوله يقول رأيك هي كوين لاي ترى ولا بيكون تيو بيا تيو أتي بيا كون ليزو أقوله لي أتين بيا كون ليزا لين جازو ريل لين جازو هذا تاني أحتو ذا تاكي لين جاري ليو ينيو أقوله يقول يا كوريشني يا كوريش لاي لكن أنا سير شو كان يقول شو سير يسياط سير كسر لين لا ده ده تنشا ولين كبره هذا لين أقوله يا هذا أقول ليه ولا أقوله دي ينني كريتي دني وين تاكو تاكي هاتين شيء ديرو تيني وين لاي شكرو يا غلاي بين ترى تهني عدديش
1: تنيلين
0: وجينينا جينينا بين ترى تهني عددي يعني لسان لكن يا سان بيتك بيتني لسان ريحات تاني لسان ريحات تاني اتا توقع عشان لسان بمكول لسا اطلعين لسان يجين لسان عدد اقول عدد لين يا سان اللي ويلي وسا يانا اونريني اوهي تيدي تيدي يا سان Tidhi yani kata seka tagu nila. Agula tinsha, wani yi hai ta yangada. Iye seka tagu lina ni ula ta tagu nila. Yangada shong yin na, shi yang su. Iye kagi na rata. Kota re, ya zaya kunda ku. Agula di, kata na rashun dire, tina sen tena ra wili. Tena iye li hai, iye baga li hai, tena rati lino. Ba moku li ho yin la. Agula di, uli khori bain dire te. Agula di oti kota na dede wei kala di pei para indiret. Agula iye sala lege di di shohala di dini lego di fita di yitla. Ode lan ye zi yitla. Ye zi yitla agula di yone tiye de te. Agun li te yake li yake doti. Li yake doti gulai. Iko te yake yari sho yum. Li yake de goki dile. Kin shakul goki dile. Ayin le gulai. Kogu khoya. Sota na kaya kong khoya, imlai, wane raku, mani lego lati. Arata, pe mo arata sen, ento vile kong wade kona ye kwa ta lige. Lige sen, sota na kega ye kwa. Ako lati, pe mo akane, set na go wane go den, tena rake itli uri tine, haine wane. Ako lati, kotara re la juk. Je ko gayari ta kada shan ko jo ko gayari abla ko jo ayani yo lai ta fetsani ata taya yo ata taya yo abla bi ta da ko ngwe sare ji ni a ta de ta ne ta tsini ka kala ni ta no abla de san ko tsara de shan ne sa ke tsini yo sin ni ya ka ro ki yo san ye ta wi shu ta ka ra ta ke ये कथा था अने ने ये तब उनको ऐसे रहे ले है ये आई नहीं सीन ये अन्नाके दिन चले थे कहने का ये अन्नाके दिन चले थे तो लाये कहने का वो कहते हो लाये लेंगे आप लाये थे ये तब उनको ऐसे रहे यानी आप लाये कोतारे इनको लाये सहकरी ने कोतारी ने Kuwa masa tenekan kokit dia boleh. Tapi yakin, anda sen tenekan kokit dia boleh di. Saat aku tenekan kokit dia no ye ni wa. Aku la di. Ia belata tahu sudah tega tenele kan. Ye anak di cile tadi. Aye kalau hinta telaga. Ia yakin teruk ye leka dia teni. Aku agak cok leka dapat. Aku la di kiri kota. Kosa yunai jida shou yi roki yin tila tili yu taa yin le ko tangra la tete. Agla yu taa ko kata wa, yu taa ko yin wa. Agla di tani kili, au ko ki a kan hain la le. Iya American. Aya ku ki yu te ku ki tu ka hain te, ku ki ya hin yu te. Agla ko te a ka di te ka.
1: Capello. Ha. Ha, ma si.
2: Hitler la